لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: برنامج دي ار اس معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. دي ار اس كل احد من الساعة 9:30 ل10:30 مساء عبر اثير اذاعة بحرين اف ام 93.3.
1: بحرين اف ام على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع استهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين فم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين فم على هواك.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براديك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه،

0: في لضاه يتجي عالهيبة.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هل لو به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها، عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: بحرين FM على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول.

0: كفل بنضح الجود للمال بالذار.
1: من أشعار سليم بن عبد الحي: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh، مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت أحيان وانت تتصلي
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحة

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: أيوة، غادي وتغدين وقندنا الراس بالشويه الحلوة، وحين بسمع الإذاعة بشوف إيش هست. لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم أسوي شيء، أغير مودي، أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا إيش رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: حيا الله مساكم مستمعينا وأحبتنا في هذا اللقاء الأسبوعي اللي يجمعنا معاكم عبر أثير بحرين FM 93.3 فيها العصرية من عصاري مملكتنا الحبيبة البحرين. نلتقي معاكم في هذه الساعة وبرنامج بعد العصر سوالف خفيفة ودردشة وأجواء لطيفة معاكم.
1: يا مساء الخير والنور والسرور عليكم مستمعين، نرحب في كل من يسمعنا وكالعادة بعد العصر على 93.3. احنا معاكم في هذه الساعة الخفيفة اللي نتمنى دائما انكم تستمتعون فيها ولا شك. يشاركونا ضيوف ينورونا من داخل الاستديو في مواضيع حلوة، واليوم موضوعنا ولا أحلى. أتمنى فعلا أن الكل يتابع ويسمع. بداية شلونك فاطمة؟
0: حيا الله مساك نيلة، أنت شلونك؟
1: الحمد لله بخير، شو الأجواء؟
0: الحمد لله، احنا طبعا اليوم أجواءنا حلوة ما شاء الله وخفيفة نيلة، مواضيعنا أيضا متنوعة وممتعة في أجواء هذه الصيف. وبداية قبل ما ندش أولى فقراتنا مستمعين

0: نقدم لكم، اسمحوا لنا نقدم لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم نيل الرواعي وفاطمة محمد،
1: وأكيد من الإخراج المبدعة دائما فايزة عبدو. قبل الانطلاقة فايزة في مقدمة اليوم، خلينا نسولف فاطمة قبل وصول ضيفنا. احنا أكيد بنتكلم مع المستمعين اليوم أكثر وأكثر عن أحد البرامج الرائدة في مملكة البحرين والتي تركت أثر وبصمة ليس في المملكة فقط وإنما على مستوى الخليج والدول العربية، وهو برنامج قدها. برنامج قدها اللي قدر يترك أثره في صقل المواهب اللي عندها قدرة تحمل وقوة، تجربة مكثفة من الأداء العسكري خلنا نقول اللي شهدناه على شاشات التلفزيون. اليوم احنا تحديدا نتكلم عن فكرة وانطلاقة جديدة خلنا نقول انها منبثقة من قدها للكبار، وهو قدها جونيور للناشئة.
0: صح، طبعا هذه النموذج الوطني الرائد في الاستثمار في طاقات الشباب ينعكس الآن بتجربة أولى ومميزة عن طريق برنامج قدها جونيورز. طبعا احنا متحمسين نيلة لانطلاقة هذه الفعالية كونها الأولى من نوعها تنطلق على هذا المستوى.
1: نعم.
0: وعلى هذه الضخامة إن شاء الله راح نتكلم فيها عن هذا النموذج في الرائد في مملكة البحرين بكل تفاصيل إن شاء الله مع ضيفنا اللي راح يكون الأستاذ أحمد الشيخ.
1: نعم، الأستاذ أحمد الشيخ راح يكون معنا من داخل الاستديو حتى نتكلم في التفاصيل. الجدير بالذكر أن قدها جونيورز يأتي بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي. هذا المعسكر يأتي انطلاقا من دعم سموه للمبادرات النوعية الموجهة للناشئة وحرصه على تمكينهم من خلال تجارب عملية تسهم في بناء جيل واعي قادر على تحمل مسؤولية ومواجهة التحديات. أكيد التفاصيل كثيرة.
0: نعم.
1: وإحنا اليوم بنسمع أكثر وأكثر
0: إن شاء الله،
1: ونوعد مستمعينا بحلقة شيقة تحمس الكل لهذا البرنامج ومتابعته
0: بإذن الله. إن شاء الله مستمعينا تقضون معنا هذه الساعة الخفيفة واللطيفة. خلنا نطلع فاصل مع فايزو، بعدها راجعين لكم في بعد العصر.

0: بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM. بعد العصر
1: حياكم الله مستمعينا، نسعد دائما بالتواصل معاكم، وأيضا نذكركم مستمعينا بالجائزة المقدمة من سينما البحرين سينيكو، اللي هي عبارة عن تذكرتين سينمائيتين لفائز واحد. نطرح عليكم السؤال ونستقبل مشاركاتكم عبر الاتصال على هاتف البرنامج 1745256 1745256. وقبل ما نختم معاكم مستمعينا الحلقة راح نسحب على اسم الفائز، فشاركونا وإن شاء الله فالكم الفوز. السؤال اللي قدمت شركة سينما البحرين سينيكو لهذا الأسبوع يقول: فيلم خلي بالك من نفسك، فيلم خلي بالك من نفسك، طبعا من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز. السؤال اللي يتعلق بهذا الفيلم مستمعينا يقول: من راح يتقدم لخطبة البطلة اللي هي ياسمين عبد العزيز في الفيلم؟ هل هو الفنان أحمد السقا أو أحمد العوضي أو أحمد عز؟ البطلة ياسمين عبد العزيز في فيلم خلي بالك من نفسك راح يتقدم لها شخص في الفيلم، هل هو النجم أحمد السقا أو أحمد العوضي أو أحمد عز؟
2: أكيد يعني فاطمة توقع لي يسوي سيرش، أو اللي حضر الفيلم يكون عارف الجواب، ونتمنى أن سؤال إجابة عن إجابة يساعدون البعض ويسهلون عليهم. نكرر الاتصالات على 1745256. أكيد إحنا معاكم اليوم، وموضوعنا اللي راح نتكلم فيه وفي تفاصيله مع ضيفنا لاحقا قدها جونيورز.
0: ألوان ألوان ألوان, ألوان.

مستمعينا اليوم فقرة ألوان فقرة جميلة جدا لها صلة باللي نشهد اليوم وتشهدها مملكتنا الحبيبة البحرين من المشاريع الوطنية اللي هدفها الاستثمار في رأس المال البشري. طبعا نيلة وهم الشباب اليوم نيلة ما عاد التطور وبناء المجتمعات والنهضة بالأوطان مرتبطة فقط بالتخصص الأكاديمي وتحصيل العلم فقط. منظمة اليونسكو كانت لها تقارير تأكد أن مهارات الحياة اليوم تشمل التواصل، العمل الجماعي، التفكير الإبداعي، حل المشكلات والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وهذه كلها مستمعينا طبعا مهارات تساعد الإنسان على النجاح في حياته.

0: مهاراته المهنية والشخصية.
1: اللي لازم نعرفه أن مهارات اليوم وما يمتلكها أبنائنا من قدرات إحنا قادرين على تعزيزها قد تصنع الفارق إذا التفتنا لها وتصنع فرص الغد. يمكن العالم سريع جدا فاطمة، المشاريع كثيرة وكبيرة والفرص موجودة، لذلك إحنا دائما نقول الشهادة بروحها ما تكفي.
0: صحيح،
1: إذا عندك المهارات فهي المفتاح الحقيقي لاغتنام الفرص، وكل مهارة نتعلمها اليوم مهما بدت بسيطة قد تكون سبب في نجاح أو فرصة جديدة في المستقبل. المهم الالتفاتة من الأهل أو حتى من المعلم أو من أي شخص في العائلة، كل ما وجد المهارة اللي تستحق تعزيزها ونبني عليها فرص أكبر ونجاح واستثمار أكبر للمستقبل، من المفترض فعلا أن احنا نسعى في تعزيزها.
0: نعم فعلا، اليوم نيلة البحرين ما شاء الله تبارك الله تشهد الكثير من المبادرات اللي يعني تنادي وتحث على العمل الجماعي.
1: صحيح.
0: يعني سواء كانت عن طريق المدارس، عن طريق المراكز الاجتماعية، المؤسسات المتخصصة في هذه النوعية من الفعاليات، لما نصنع ونضع خطط تقوم على اقتناص الفرص اللي هم من قبل الشباب، تمكن الشباب وتمكن أبنائنا من تهيئتهم تهيئة صحيحة. وطبعا ما ننسى دور مثل ما تفضلتي أولياء الأمور، كذي احنا نقدر ان احنا نخلق جيل بل أجيال تقود هذه المنجزات بروح التميز والإرادة.
1: نعم، يمكن فاطمة ذكرتي قبل شوي أحد الدراسات، في تقارير أخرى تشير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التعلم المستمر وتطوير المهارات طوال الحياة أصبحا من أهم عوامل النجاح في سوق العمل، لأن احتياجات الوظائف تتغير باستمرار خصوصا مع التطور التقني والتحول الرقمي اللي نشهده. لذلك فإن الأشخاص اللي يحرصون على التعلم اكتساب مهارات جديدة يكونون أكثر قدرة على التكيف مع هذه التغيرات واغتنام الفرص الجديدة. يعني احنا اليوم حتى نشوف احنا موظفين على سنوات، لكن لو شفنا دورة أو ورشة احنا حريصين ان نسجل.
0: طبعا طبعا،
1: حريصين ان احنا نعيد تهيئة أنفسنا لعطاء أكثر تجدد دائما بدلا من الثبات. وأكيد ان يعني تطوير المهارات ما يقتصر بس على حضور الدورات التدريبية، بل يبدأ من خطوات بسيطة مثل القراءة، التطوع، تجربة هواية جديدة، تعلم لغة، أو حتى اكتساب مهارة رقمية تساعدنا في حياتنا اليومية.
0: نعم بالفعل، يعني نفهم من ذي كلنا مستمعينا أن احنا الاستثمار الحقيقي يبدأ منا، من أنفسنا، نستغل كل يوم، لأن بالفعل كل يوم مستمعينا هو فرصة جديدة نبني ثقتنا فيها ونبني ثقتنا في أنفسنا، نوسع من آفاقنا الفكرية، نحدد أهدافنا، وبإذن الله تكون هذه أولى خطواتنا في طريق النجاح.
1: يمكن هذه الفرصة الكبيرة أن احنا اليوم نثني مثل ما بدأ أتي فاطمة، نختم على المشاريع الكبيرة في مملكة البحرين اللي تخدم الشباب والناشئة في تعزيز قدراتهم ومواهبهم ومهاراتهم، اللي فعلا نبني عليها جيل واعي قادر على عطاء مختلف مواكب لجميع التطورات اللي نشهدها مؤخرا، سواء من مدينة الشباب أو حتى البرامج الأخرى الموجودة في الصيف، واليوم تحديدا بنتكلم عن قدها جونيورز ومشاريع كبيرة احنا قاعدين نشهدها سواء في الصيف او حتى ما بعد الإجازة الصيفية. الحديث يطول عن هذه المواضيع، سمعينا يا فايزة ونرجع لكم بعد الفاصل.

0: عودة لكم مستمعينا، وأجواء ممتعة ودردشة وسوالف مع أجواء الصيف في مملكتنا الحبيبة البحرين من بحرين FM 93.3، ومستمرين معاكم إن شاء الله لغاية 5 المساء. ونذكر نيلة بسؤال اليوم المقدم من سينما البحرين.
1: أكيد كالعادة فاطمة، احنا كل ثلاثاء عندنا تذكرتين للسينما مقدمة من شركة سينما البحرين سينيكو، وسؤال اليوم عن فيلم يعرض أوريدي في دور السينما، وهو فيلم مصري خلي بالك من نفسك. هذا الفيلم من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والسؤال لليوم: من يتقدم لخطبة البطلة، أحمد السقا، أحمد العوضي، أو أحمد عز؟ أكيد بنسمع الإجابات على 1-7-4-5-2-5-2-6. ونأخذ اتصال أول. مرحبا.
0: ألو ألو، مساء الخير. ألو
2: ألو،
1: مرحبا
2: مرحبا،
1: يا هلا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، تعرف عليك.
2: عيسى.
0: عيسى، شلونك عيسى؟
2: الحمد لله.
0: مستانس معنا في أجواء حلقتنا بعد العصر؟
2: ايه.
0: إنزين عيسى، تابعتنا، سمعت السؤال اللي تقدمه سينما البحرين سينيكو؟ سمعت السؤال عيسى؟ فيلم خلي بالك من نفسك، من يتقدم لخطبة البطلة اللي هي ياسمين عبد العزيز في الفيلم؟ هل هو الفنان أحمد السقا، أو الفنان أحمد العوضي، أو الفنان أحمد عز؟
1: هاي عيسى، تحتاج مساعدة؟
2: أحمد السقا.
1: ما تحتاج، ما شاء الله.
3: عشي على عيسى.
0: إن شاء الله تابعنا لنهاية البرنامج وفالك الفوز إن شاء الله عيسى.
1: إن شاء الله. كذي عيسى، واللي قلته حق عيسى سهل على كل الاتصالات من بعد كذي. يبقى يعني الحظ في نهاية الحلقة، ومن يفوز بالتذكرتين في السحب إن شاء الله. إحنا متواصلين فاطمة مع المستمعين، وعندنا اتصال فايزة.
0: ألو
4: ألو،
0: السلام عليكم، مساء الخير.
4: عليكم السلام، مساء النور والسرور، يا هلا.
0: انت عارف عليك، الله يعافيك.
4: نسرين وياك.
0: نسرين، حياك الله نسرين. نسرين، تابعتي الحلقة؟ عرفتي السؤال؟
4: ايه، السؤال
0: اللي هو في

0: نعم، خلي بالك من نفسك. الحين حاليا يعرض في السينما، وهو من بطولة الفنان النجمة ياسمين عبد العزيز. من راح يتقدم لخطبة البطلة في الفيلم؟ هل هو الفنان أحمد السقا، أو الفنان أحمد العوضي، أو الفنان أحمد عز؟
1: أحمد السقا.
0: أحمد السقا.
2: حضرتي الفيلم نسرين؟
1: شلون؟
2: حضرتي الفيلم؟
1: لا إن شاء الله بحضره.
2: إن شاء الله. أنا بعد وفاطمة مفكرين نحضر الفيلم إن شاء الله.
0: فكرنا من ذاك الأسبوع.
2: تراكمت
1: فكرنا ولكن لحين ما قررنا.
0: لا إن شاء الله.
2: فكرنا وما أنجزنا يعني.
1: إيه ما أنجزنا. لا إنجاز.
0: إن شاء الله نحطهم ذلين الأفلام على اللستة.
2: إن شاء الله. فالك الفوز يا نسرين، وشكرا لاتصالك. أكيد مستمعينا إحنا متواصلين معاكم، وهذا سؤالنا لليوم. عندكم فرصة للفوز بتذكرتين للسينما. طبعا حضور الفيلم ممكن يكون في جميع أفرع سينما البحرين سينيكو، سواء في وادي السيل، الواح، الجفير، أو السيف، المنامة. لكن نحب نذكر أن استلام التذاكر من سينما البحرين في مجمع الواحة فرع الجفير. اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6.
3: بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم، صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة، متعة وتفاعل على 93.3 FM. بعد العصر
2: يمكن فاطمة، موضوع الإجازة الصيفية يعني من بيت لبيت يختلف في قضية استثماره.
0: نعم.
2: ولكن احنا اليوم نشوف، ومثل ما ذكرنا سابقا، ان كثير من المشاريع في مملكة البحرين تخدم الناشئة والشباب، وبإمكانهم استثمار وقتهم بين المتعة والفائدة.
0: صحيح.
2: كذلك يمكن
0: صحيح.
2: الإجازة الصيفية بالنسبة لكثير من الأطفال تعني وقت راحة ترفيه، لكن ماذا لو كانت أيضا هذه فرصة لاكتساب مهارات جديدة، بناء الثقة بالنفس، خوض تجربة تترك أثر جميل يستمر حتى بعد انتهاء الصيف؟
0: نعم نيلة، اليوم فترة الإجازة الصيفية من بعد الدراسة وبعد عناء الدراسة والامتحانات وهذه الأمور كلها، يختلف المنظور يعني من زاوية إلى أخرى. في بعض أولياء الأمور يعني يشوفون أن خلاص خلصوا المدرسة، أبنائنا أعزائنا لازم يقعدون في البيت ويرتاحون. لكن بعد يعني أنا أتوقع أن بعد قعدة البيت، السهر، النوم لوقت متأخر، كلها عادات غير صحية المفروض ما يكتسبونها يعني أبنائنا. ولكن بالعكس، موجود مثل هذه البرامج. هذه دعوة لأولياء الأمور أنهم يعني يوقفون ويدعمون أبنائهم ويشاركونهم في مثل هذه البرامج، علشان ما يكون بس ما تكون فترة الصيف فترة خمول بالنسبة لهم، ولكن يطلعون بمهارات مكتسبة. صحيح. يبنون الثقة في نفسهم ويبنون شخصياتهم.
2: هو مهم فاطمة، والمسؤولية تلقى على عاتق الأهل بالدرجة. صحيح. الأولى في أن الإجازة الصيفية ما تكون مسألة عشوائية.
0: صحيح.
2: يعني الخطة واضحة لكل صيف، إحنا شنو راح نسوي مع عيالنا، وين راح نسجلهم، شلون راح نستثمر قدراتهم ومواهبهم، لأن لابد من نقاط قوة إحنا قادرين نركز عليها ونستثمر مرها، بدلا مثل ما قلتي من أن تضيع الإجازة على النوم.
0: صحيح.
2: وعلى السهر وبلاي ستيشن وأفلام وغيرها.
0: نعم.
2: يعني أكيد إحنا اليوم بنتعرف على تجربة مثل ما قلنا في البداية فاطمة، مغايرة وتخدم كثير مما تكلمنا فيه، خصوصا في فقرة ألوان، وهو برنامج أو تجربة قدها جونيورز المعسكر، الذي يجمع بين التحدي والمتعة والعمل الجماعي، ويستهدف الأطفال والناشئة في أجواء مليئة بالحماس والتعلم.
0: نعم مستمعينا، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا عبر الخط الهاتف للبرنامج الأستاذ أحمد الشيخ، رئيس اللجنة المنظمة لمعسكر قدها جونيورز، وحديث عن هذه التجربة والانطلاقة المنتظرة إن شاء الله، اللي راح تبتدي من 8 أوغست إلى إن شاء الله 3 سبتمبر بمركز البحرين الدولي للمعارض. نمسي عليك بالخير أستاذ أحمد، ويا هلا ومرحبا فيك في برنامج بعد العصر.
4: فيكم بالخير، وبصراحة أنا تشرفنا أن أكون وياكم، ومثل ما ذكرته يعني ما شاء الله احنا شفنا اليوم كثير من

0: مشاركات من الناشئه اللي سجلوا في البرنامج، واليوم استلموا الزي الرسمي للبرنامج، فكانوا في حماس وطاقه شفناها ايجابيه.
1: نعم.
0: الاطفال كلهم اللي كانوا موجودين اليوم انه راح يستلم الزي الرسمي ويستعد حق البرنامج ان شاء الله.
1: نعم، فيعني هذا قبل لا ننطلق معناته تم اغلاق باب التسجيل للي يعني حاب يمكن يسمعنا اليوم، يسمع التفاصيل ويكون له الفرصه في تسجيل ابنائه في الموسم القادم.
0: لا طال عمرك، الحين في تسجيل.
1: في تسجيل ممتاز.
0: اي انا بشرح لك الله يسلمك. احنا عندنا مجموعات.
1: نعم.
0: تقريبا اربع مجموعات. ثلاث مجموعات اولاد ومجموعة البنات.
1: نعم.
0: فالثلاث الأولاد مجموعتين خلاص أغلق باب التسجيل، صاروا فوق باقة الاستيعابية.
1: نعم.
0: مجموعة باقي منها 20% فقط.
1: أه.
0: ومجموعة البنات بعد باقي 20%.
1: نعم.
0: فالحين المجال مفتوح للتسجيل.
1: جميل. نعم. جميل جدا. نعم. إذن إحنا أستاذ أحمد يعني نبي نتكلم في تفاصيل أكثر عن برنامج قدها جونيورز، وشلون ولدت فكرة تخصيص نسخة للناشئة. يمكن إحنا يعني من نسخ قدها يعني السابقة لاحظنا حب الأطفال لهذه التجربة.
0: نعم.
1: وتم تطبيقها حتى في بعض المجمعات التجارية، وخصوصا إذا بنتكلم عن الأولاد فهم مولعين بتجارب من هذه.
2: نعم.
1: النوع. فكلمنا عن هذه الفكرة والنسخة الجديدة من قدها
0: إن شاء الله. هو طبعا الفكرة هي كانت توجيه من سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، ومتابعة سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، هم يتابعون بشكل يومي وحثيث، وهم بصراحة اللي يعني من خلص برنامج قدها سمو الشيخ ناصر كلمني قال لي الحين الفكرة الجاية أن نعطي فرصة حق الجونيور، حق الناشئة أن يشاركون أكثر يعني. فحطينا الخطة، بس للتوضيح البرنامج ما راح يكون تلفزيوني نفس النسخ الثانية.
1: نعم.
0: البرنامج راح يكون تحفيزي تدريبي بحت أكثر من كونه تنافسي، يعني في جوائز أيضا. لكن ما راح يكون فيها أحد يخرج من البرنامج أو شيء، لأن الناشئة تبي تسرع فيهم يعني الحماس والثقة أكثر. يعني فطبيعة البرنامج ما راح تكون مشابهة للبرنامج اللي ظهر، كثر ما هو راح نحفزهم أكثر، نحببهم ونعرفهم على الحياة العسكرية بأسلوب مخفف جدا ومناسب لسنهم.
1: نعم.
0: لأن يعني هم أطفال في النهاية، فلازم
1: صحيح.
0: راعي كثير معايير. ومن كذي كان يعني أو موجود عندنا لجان متخصصة حق سلامة الأطفال، حق نضمن أنها ما يكون في فرق طبية، أن ما يصيدهم أي شيء، أن البرنامج يكون دافع لهم أن يتغيرون. راح ينعكس كثير أشياء حتى يعني في البيت، لأنه يتعلم الانضباط، يتعلم الأكبر منه شلون يتعامل معه، يتعلم يسمع كلام أمه وأبوه، يتعلم يعني في بعض الأطفال عندهم مثلا عناد على أي شيء، إحنا بأسلوب طريقة مدربين متخصصين راح يخلون هاي الشيء يخف عنده.
1: جميل.
0: تعرفون الأطفال يمرون في مراحل كثيرة في حياتهم وتأثر.
2: صحيح.
0: يتأثر.
1: نعم.
0: على هاي الشيء. فالبرنامج متكامل وفي يعني جوانب وايد بتهم ولي الأمر أنه يكون، لدرجة أن أنا أول ما فتحت التسجيل وعرفت البرنامج يعني كل المقربين قلت لهم روحوا سجلوا، أنا سجلت ولدي، فأنا أعرف طريقة البرنامج شلون راح تكون والمدربين شلون راح يكونوا متخصصين بحيث أن يفيدون الأطفال ويعطونهم يعني شيء تجربة مقايرة كلش عن أي برنامج صيفي.
1: نعم.
0: يمرون فيه.
2: نعم طبعا، كل التحية والتقدير على جهودكم وحرصكم على انطلاقة البرنامج أستاذ أحمد بأكمل صورة، الله يعطيكم العافية. وأيضا نشيد بجهود صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول للشباب في نجاح برنامج قدها بجميع نسخه، ولا ننسى أيضا الجهود البارزة لفريق الإعداد والمتابعة للبرنامج، وإن شاء الله بإذن الله صدى النجاح يصل إلى النسخة الأولى من برنامج قدها جونيور. الناس أستاذ أحمد تنتظر هالتجربة بشغف مثل ما تفضلت، خصوصا أولياء الأمور. بتكون في الجزء الثاني طبعا الفترة من الإجازة الصيفية الدراسية، نشوف حتى أولياء الأمور متحمسين لمشاركة أبنائهم في قدها جونيورز. لو تحدثنا عن الأهداف اللي يسعى القائمين على البرنامج لتحقيقها، بالتأكيد أستاذ أحمد هناك أهداف معنوية، هناك أهداف جسدية ذهنية، لو نتكلم عنها بشيء من التفصيل.
0: نعم، احنا شفنا يعني ما شاء الله البحرينيين كلهم مختلف فئاتهم العمرية لين شايف

0: في عن الوطن وحماية الوطن، تلقاهم كلهم مبادرين وأولوية. فهاي شفناه من الأول للأمر، وحتى من الطفل اللي يزرعون فيه هاي الشيء، حب الوطن،
1: نعم
0: الانتماء لسيدات أو الولاء لسيدات الملك، وحب الوطن مغروس فيهم. فمن أهم الأهداف اللي راح يكون إحنا نترجم حب الوطن شلون، نترجم الولاء شلون. فهذه الأشياء الأهداف الرئيسية، بالإضافة إلى الانضباط في الوقت. يعني راح يكون ركزين وايد على الانضباط بالدقيقة. البرنامج جدا حافل ومميز، أن ما راح يضيعون وقتهم في محاضرة عادية، لا، هي بيكون عملي أكثر. سوينا لهم قاعة تسع 15,000 متر مربع، من أكبر القاعات في مركز العالمي للمعارض. فبيكون مجهز بميادين مختلفة، 7 ميادين، كل واحد يعلم مهارة مختلفة فيها الأفكار، أن شلون يقدر يفكر لو صارت مشكلة معينة، فيها شخصية شلون يرمي، شلون يكون قائد، شلون في الجانب الرياضي أيضا. يعني في بعض الميادين راح يعني مهارة التسلق، مهارة الإنقاذ أو الإخلاء إذا حد أصاب أو صارت إصابة، شلون تتعامل مع عمل الإسعافات الأولية، شلون تقدر تشيله. فهذه الأشياء، وأيضا احنا مقسمينهم على فئات عمرية. يعني مثلا اللي من 10 ل 13 سنة هاي فئة بروحها بتكون تعاملها غير، اللي من 14 ل 17 سنة هاي فئة بروحها تعاملها غير، ومدربينها ومشرفينها أيضا غير. بالإضافة إلى في عندنا فريق طبي رح يشرف ويكون معاهم أول بأول في أي مكان، وأي في لو شفنا شخص مثلا هو زين المكان مكيف وداخلي، فما راح يكون في عندنا يعني مجهود أو يعني مجهودات راح تكون تبذل وتأثر عليهم في الحر، لكن راح يكون فريق طبي موجود حق أي شيء يطلع عندهم أو أي شيء. بالإضافة إلى في نقطة وايد مهمة يمكن ما حد يدري عنها، أنا توجيه الأمانة وبينزل خبر على جريب، بس من برنامجكم بنعلن عنه إن شاء الله، أن وجه سمو الشيخ ناصر أن نفتح الفترة العصر تكون حق عامة الناس للمشاركة، مفتوحة كل الأعمار.
1: جميل.
0: يعني من الساعة 3 راح ينفتح المكان للساعة 9 حق كل الناس، وفي قسم راح يكون حتى اللي عمره 2 ل5 سنوات أو 7 سنوات لهم مكان خاص، بس أكيد مبسط، أن بعض الأشياء يقدرون يسوونها ويمارسونها. راح يكون يعني الكل العائلة تقدر تكون موجودة وتستمتع بالأجواء اللي بتكون موجودة وبالتحديات أو الميادين موجودة هناك إن شاء الله.
1: نعم، إحنا يعني غالبا ما نلمس يعني فضول الناس وشغفها في التعرف على الجانب العسكري وطبيعة العمل في الميدان العسكري والأجهزة العسكرية والأمنية في حماية الوطن. هذه التجربة اليوم تفتح لهم المجال أنهم يتعرفون أكثر، كذلك تفتح باب التحدي والتعلم. لما نتكلم عن مهارات كثيرة يمكن ذكرتها أستاذ أحمد خلال كلامك، موجودة داخل المعسكر وتطبق التركيز على مهارة القيادة، الانضباط، العمل الجماعي بالنسبة للأطفال، يا ترى شلون راح تقدمونها وبأي طريقة؟ احنا نتكلم عن عمر حساس، ما هي الطريقة التي ستنقل فيها المعلومة بشكل ممتع ومناسب لأعمارهم؟
0: نعم، مثل ما ذكرت أن في فئات، فكل فئة راح تكون لها أو طريقة تعاملها مختلفة. وهو أفضل طريقة أن أنت تحط الشخص في الموقف وفي المشكلة، وهو شلون تشوفه شلون يتصرف وتوجهه. فراح يكون كذي، يعني راح يكون في ميدان مثلا أن نعطيهم ما يقولونها بالعسكرية معضلة أو مشكلة معينة، أن شلون أنت تقدر تحلها. فمن هذه المشكلة بنستنتج شلون طريقة تفاعله مع الفريق. بعد يصير تقييم لهم، شنو الجانب الصح اللي سووه، شنو الجانب الخطأ اللي سووه، وتوجيههم وإعطائهم فرصة ثانية أن يعالجون هاي الشيء بمراقبة. يعني فكل ميدان راح يكون فيه طريقة مختلفة مثل ما نقول حق اختيار أو قياس هذه المفاهيم. نعم.
1: إذن يعني إحنا نتكلم عن تيم مختلف عن اللي شاهدناه وشفناه في نسخ قدها السابقة للكبار، فهذا التيم أو الطاقم العسكري اللي راح يكون معاهم متخصص وعنده دراية ومعرفة في التعامل مع الطفل.
0: إيه نعم، إيه نعم بالضبط.
1: نعم.
0: بالضبط. نعم.
2: طبعا احنا نتمنى للجميع التوفيق والنجاح فعلا نيل هذه التجربة ميدانية جماعية راح أكيد تشكل نقلة في تاريخ برنامج قدها من خلال هذه النسخة المخصصة للناشئة واللي إن شاء الله راح يثبتون فيها أنهم قد الثقة.
0: نعم. أستاذ أحمد.

0: لو نتعرف على شروط المشاركة في برنامج قدها جونيورز.
1: إن شاء الله. طبعا المعسكر كفترة صباحية هو بيكون من الصبح من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، بيكون الست أيام كل مجموعة، فخمس ساعات مكثفة بمجموع 30 ساعة. الشروط احنا حاطين أن يكون لائق بدنيا، طبعا بإمكان المشاركة سواء للمواطنين أو المقيمين، مفتوح للكل، ما حطينا شرط معين، مجرد هو موجود في هاي الأرض خلاص يقدر يشارك في البرنامج. وبس أهم شيء إذا في أي يعني يكون لائق صحيا، ما عنده أي مشاكل صحية، وإذا كان في عنده مشكلة بالعكس نقدر يكتبها في موقع التسجيل اللي هو gadha.tv وعلى طول بيتواصلون مع الأخوان في لجنة التسجيل وبتشوفون هل المشكلة الصحية هذه بتعيقة أو لا، بتكون ما في أي مشكلة أن يشارك معنا. يعني حاولنا إحنا للأمانة أن الأغلبية نخليهم يشاركون عشان يعني يكون مساحة مفتوحة حق الجميع.
2: نعم. احنا يعني هذه فرصة نذكر اللي يحب يعرف تفاصيل أكثر عن قدها جونيورز، موجودة على حسابهم في الانستغرام gadha.tv أو استفساراتكم على الواتساب 3831-1919. وقبل لا نختم معك أستاذ أحمد، يمكن اللي يسمعنا وعند الحماس لا شك أن الأهالي يعني قد يدخل قلوبهم بعض التخوف من أن أبنائهم يخوضون تجربة من هذا النوع، خصوصا ان هذه الموسم الاول ويجهلون تفاصيله، شلون نطمنهم من ناحيه السلامه والاشراف على الاطفال خلال تجربه قدها جونيورز؟
1: نعم والله هذه نقطه جدا مهمه، لان الامانياتنا حتى استفسارات ان هل عيالنا بيكونون مثلا في الشمس هم ترى صغار، لا النسخه هاي جدا مخففه. يعني حتى طريقه تعامل المدربين قاعد يتعاملون مع اطفال، فبتكون هي الهدف منها تحفيزي، الهدف منها أن نعلمهم أن نشجعهم. تجنبنا الجانب الإعلامي عشان نبتعد عن أي تنمر ممكن يصير. فراح يكون تركيزنا على الجانب الإيجابي بحت، حتى في التغطية راح نطلع الناس الفايزة، راح نطلع الناس المتميزة. إذا واحد صارت مشكلة أو شيء، لا بالعكس بنحاول نعالجها من غير ما نظهرها إعلاميا نهائيا. لأن احنا الهدف من هذا البرنامج هاي جيل جديد طالع، الهدف أن احنا نحفزهم ونعاملهم للأمانة مثل عيالنا. فراح يعني البرنامج فيه لجان كثير متخصصة، وفي لجنة خاصة عن الحماية والصون، وهي قاعد تشرف على الموضوع بشكل كامل وعندها كل الصلاحية عشان تأكد سلامة الأطفال، تكون موجودة في من ناحية الباص، ناحية وصولهم، استلامهم، تسليمهم. نطمن أولياء أمور عندهم أبديت، راح يكونون ولدك ترى وصل يهني، ولدك رجع البيت. فبسوي النظام الحمد لله الشباب متكامل عشان أولي الأمر يكون مرتاح ومسجل ولده.
0: نعم. أيضا في نقطة يعني حابين نذكرها أستاذ أحمد، مثل ما تفضلت في هالنسخة راح يكون للفتيات نصيب من المشاركة في هذه البرنامج. هل راح يتم تخصيص فريق نسائي متكامل
1: بالكامل؟ نعم
0: نعم
1: يعني نعم. بيكون فريق متكامل نسائي، سواء المدربين أو المدربات عفوا راح يكونون، والمشرفات. وما راح يكون في التغطية الإعلامية. ما هو اللي بيظهر في مقابلة راح يكون استئذان منهم قبل. ما نسوي أي مقابلة من
2: يعني لرفع الحرج، وحتى أحيانا الميديا تشكل بعض الضغوط. صحيح. والتصوير وغيره.
1: صح. فمن كذي مخلي لها نسخة خاصة لهم، يعني يشاركوا لنا، مثل ما نعرف احنا في قوة الدفاع جانب النسائي جدا مهم، فوجودهم جدا مهم. من كذي خصصنا نسخة لهم تكون منفصلة نهائيا عن الأولاد. وفي فترة العصر، لأن جاتنا وايد ناس أو وايد ناس يقولوا لنا أنا ولدي مثلا خمس سنوات ما يقدر يشارك. فمن كذي فتحنا فترة العصر بإمكانه أن يجي. وفي شيء وايد حلو بيصير، أن من تخلص ميدان من الميادين راح تحصل على ختم أنك أنت اجتزت هذا الميدان. وإذا كملتهم كلهم راح تحصل نفس الميدالية على إنجازك للميادين كلها. صحيح. يخلق جو تنافسي أيضا حتى في فترة العصر اللي هي مفتوحة للكل، اللي بتكون من الساعة 3 إلى الساعة 9 مساء إن شاء الله.
2: الله يعطيكم ألف عافية. وإحنا أكيد يعني عقب هذا الحديث المطول وفهمنا للتفاصيل يعني متأكدين

إن الأبناء راح يكونون في أيدي أمينة إن شاء الله مع اكتساب الكثير من المهارات، وهذه فرصة فعلا لكل أولياء الأمور في أن يصقلون مهارات أبنائهم، يبنون ثقتهم في أنفسهم بخوض هذه التجربة الجديدة. شكرا لك وموفقين.

0: الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا بعد العصر.
1: ومكملين معاكم مستمعين من إذاعة بحرين FM وبعد العصر، ونذكركم مستمعين بالجائزة المقدمة من سينما البحرين سينيكو، اللي هي عبارة عن تذكرتين سينمائيتين لفائز واحد. والسؤال اللي قدمته سينما البحرين يقول: فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، من راح يتقدم لخطبة البطلة في الفيلم؟ هل هو الفنان أحمد السقا؟ أنا حصلت أسهل باللهجة المصرية ليلى بدل السقا. هل هو أحمد السقا، أحمد العوضي، أو النجم أحمد عز؟ ونستقبل اتصالاتكم ونسعد بالتواصل معاكم على تليفون البرنامج 1745256. وأعتقد في اتصال. نيلة،
2: ناخذ اتصال. مرحبا، مساء الخير.
3: مساء النور، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا، من معادنا؟
3: أهلا وسهلا، بشارك باسم ولدي فواز عادل السيد.
2: يا هلا ومرحبا يا مفواز.
1: مفواز
2: حياك الله، تفضلي.
1: سمعتي السؤال مفواز؟
3: اي سمعته، والجواب احمد السقا.
2: احمد السقا. انا حضرتي الفيلم ولا سمعتي اللي قبل الاتصالات؟
3: لا، لان كنت امس في السينما بس حضرت الفيلم الثاني فشفت البوست.
1: عندك فكره؟
2: اوكي، لان احنا نبي احد حضر الفيلم يقول لنا شويه، يعني يعطينا نبذه تشويقيه كذي. لكن ان شاء الله
3: تبين نعطيك الثاني. اوكي،
2: الثاني شنو حضرتي؟
3: اللي هو شمشون ودليله.
1: بعد يعني بعد سمعت عن ترى أصداء حلوة. إيه صح،
2: حلو
3: وايد حلو، يعني ما يملل، عرفتي؟ يعني يشوق في قصة حلوة يعني.
2: خلاص احنا ان شاء الله على الأسبوع الجاي نحط سؤال عن هذا الفيلم ونتكلم عنه أكثر في تفاصيله. شكرا لك يا مفواز وفالك الفوز.
3: الله يسلمك حبيبتي،
2: حياك الله.
0: الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا. ألوان ألوان ألوان.

0: شو رايك نيلة في اخر كم من دقيقة، بما ان احنا على يعني ختام البرنامج ما باقي له تقريبا الا 11 دقيقة، ندردش شوي ونرشح كتاب للمستمعين لهواة القراءة؟
1: نحب تكلمينا عن الكتب، قولي لنا شو الكتاب اليوم.
0: انا مر علي كتاب للكاتب المصري محمد المنسي قنديل، رواية اسمها قمر على سمرقند. هذه الكتاب جدا جميل نيلة، مع أنه أنا قريته من سنوات يعني طويلة، ولكن في من التأمل مع الذات ويعني يحمل نفس ما نقول معاني عميقة عن العلاقات الإنسانية والمصير الإنساني بين، هي طبعا فيها شوية من الخيال، ولكن الخيال اللي موظفة الكاتب يعني عشان يصير كأنه شبه واقع نعيش احنا في كل يوم. طبعا الكتاب مستمعينا يتكلم عن طبيب مصري شاب من القاهرة يسافر إلى مدينة سمرقند، بما أن العنوان اسمه قمر على سمرقند، وفي رحلة البحث عن صديق والده اللي يحمل سر يعني كبير يأثر في حياته ما يعرف إلا هذا الشخص، ويحاول أنه هو يكشف هذه الأسرار الغامضة عن حياة أبيه. طبعا يلتقي نيل الشاب اللي هو بطل الرواية برجل يدعى نور الله، هذا يكون سواق التاكسي اللي راح ياخذه في رحلة عبر المدن من سمرقند إلى طشقند. وبعد في نفس الوقت يستعرض جمال الطبيعة والحضارة في هذه البلاد، فوايد أنصح بالقراءة لأن في رسائل واضحة ويعني مهمة في حياتنا كعلاقات إنسانية، مواقف ورحلة تأمل جميلة جدا مع الذات.
1: جميل، ويمكن حتى فاطمة لاحظت في بعض الكتب اللي قلتيها في الحلقات السابقة دائما ما تفتحين حلقة الخيال عند المستمع، وأتوقع يعيش هذا التفصيل لما يتصفح الكتاب، يبدي في تخيل يعني المشاهد الدرامية لتسلسل الأحداث الموجودة داخل الكتاب. لكن أهم شيء طمنينا، هذا الكتاب كم صفحة؟
0: لا الكتاب يعني ما يعتبر وسط، يعني يمكن بين 200 إلى 300 صفحة، هذه أنا عندي وسط.
1: ما هذا معقول؟ لأن أنت معتادة على المجلدات وهذا صعب. يعني أنا أقول لك من باب أني يعني أحب القراءة ولكن ما تستهويني الكتب اللي يعني كمية صفحات كبيرة.
0: صحيح، هو مو مقياس في النهاية، ممكن أن أنا أقرأ كتاب من يعني عدد صفحات مهول يعني، ولكن ما أطلع منه بفائدة، وبالعكس أقرأ كتاب عدد يعني صفحاته كلش بسيطة ولكن يعني أثر حتى يعني فيني بعد ما أنتهي من قراءته فعلا نيلة. ومن هذه المنطلق مستمعينا دائما يعني نحض مستمعينا على تخصيص جزء ولو بسيط من يومكم للقراءة والاطلاع، لأن القراءة فيها من الفائدة والمتعة والتوسع في الأفكار والآفاق، ويعني ما تتصورون إيش كثر ممكن أنه يحول مفاهيم ممكن ان احنا كنا ماخذينها ويعني يغيرها بشكل جذري يعني نيلة. فاحنا دائما يعني نحث ان احنا نخصص صراحة يعني وقت كذي في يومنا للقراءة.
1: الجميل في القراءة أنها مو بس للمتعة، هي كفيلة في أنها تغير الإنسان مثل ما قلتي، تغير طريقة تفكيره، تغير قناعاته، تغير سلوكه اليومي حتى. لذلك يعني الاطلاع استثمار. صحيح، دائما في الذات والعقلية. فايزة ويانا على الخط ولا؟ لكم صفحة ممكن تقرين فايزة عبدو؟
0: يعني
1: ولا يعني صح يعني شوفي أنا عارف إن فايزة مالها في القراءة،
0: مالها في القراءة صح،
1: بس يعني هي اعترفت قالت ولا صح،
0: اعترفت لأن الدليل إن إحنا من نوصل لفقرة الكتب
1: تسهى
0: والقراءة
1: وتسرح
0: تسهى تروح في دنيا ثانية
1: شوي وتنام فايزة. أكيد مستمعين إحنا متواصلين معاكم في الدقائق الأخيرة من برنامج بعد العصر، واليوم يعني حديثنا كله كان مربوط فعلا في تعزيز القدرات والمواهب وكيف الإنسان ممكن يصقل نفسه، وهذا نبنيه مو بس على الأطفال والناشئة، وإنما حتى إحنا الكبار دائما بحاجة إلى تنشيط أفكارنا وعقلياتنا.
0: نعم.

0: عودة لكم مستمعينا، والفايز معنا على السؤال اللي طرحته سينما البحرين على فيلم خلي بالك من نفسك. الإجابة كانت الفنان أحمد السقا اللي تقدم لخطبة البطلة النجمة ياسمين عبد العزيز، والقرعة صارت على اسم أم فواز، هي اللي فازت معنا بتذكرتين سينمائيتين لدخول الفيلم أي فيلم طبعا. واستلام التذاكر مستمعينا راح يكون من سينما البحرين مجمع الواحة في الجفير. ألف مبروك لأم فواز.
1: ألف مبروك يا أم فواز، وأكيد نحب نذكر أن تقدرين تحضرين أي فيلم، والفيلم اللي

0: اليوم كان عنا السؤال، وفي أي أفرع سينما البحرين سينيكو، سواء وادي السيل أو مجمع الواحة فرع الجفير أو مجمع السيف فرع المنامة؟ مبروك مرة ثانية. ولا شك إحنا اليوم استمتعنا مع مستمعينا في برنامج بعد العصر، وهذا تنويه قبل الختام من الأسبوع القادم وبداية شهر أغسطس. راح نكون معاكم بشكل يومي في البرنامج، وليس فقط كل ثلاثاء، نلقاكم يوميا على الأف أم من الأربع عليه خمس. ونستمتع أكيد فاطمة.
1: نعم.
0: يعني أجواء اليومي راح تكون مختلفة.
1: صحيح، وهذه يعني فعلا خبر مفرح، وإن شاء الله مستمعينا تستمتعون باللي راح نقدمه، ويكون لكم يعني كل شيء ممتع ومفيد إن شاء الله من يوم الأحد اللي هو 3 أغسطس
0: بإذن الله.
1: إن شاء الله. طبعا ما بقى شيء، خلاص خلص الوقت. نيلة، احنا كنا معاكم مستمعينا في برنامج بعد العصر، وفي الختام لم يبقى إلا أن احنا نقدم لكم أرق التحايا من فريق العمل، من الإعداد والتقديم نيلة الرويعي وفاطمة محمد،
0: ومن الإخراج المبدعة دائما أتحييكم فايزة عبدو. في أمان الله، نلقاكم يوم الأحد.
1: مع السلامة.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

برنامج DRS معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. DRS كل أحد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

برنامج DRS معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. DRS كل أحد من الساعة 9:30 ل10:30 مساء عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3.

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

مهما كانت أغنيتكم، تذكروا بحرين اف ام معاكم ودائما على هواكم. الله يا

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرى

0: شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 174

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

ربي أنت المستعان وأنت نور التائهين. طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا ربي زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكة.
2: غمضت عيني عن سوالي في بالي، حتى ولو معانق عيوني نعاس.
1: خلنا معاك
3: بحرين اف ام
1: على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

نهيب عناية المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر ومراجعة هذه الاحتياطات الفورية التي يجب اتخاذها في حالة سماع انفجار قوي أو إطلاق صفارات الإنذار. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماعك لدوي انفجار أو صفارة الإنذار أثناء قيادتك للسيارة، عليك اتباع ما يلي: الالتزام بسرعة الشارع والسياقة بحذر، وإخلاء المسار الأيسر تجنبا للحوادث، الاستمرار بالسير وفتح المجال لسيارات الطوارئ كسيارات الدفاع المدني، الإسعاف، المرور والدوريات الأمنية، وذلك لأداء واجبها، الاستماع إلى القنوات الرسمية في الإذاعة والتلفزيون، اللجوء إلى أقرب مبنى أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. إذا كنت في منزل أو مبنى فانتقل إلى أدنى مستوى من المبنى، وذلك بعيدا عن الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات، ثم قم بإغلاق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي، وذلك بعيدا عن أي نوافذ أو فتحات. خصص غرفة داخلية في المنزل مع وجود أمور إعاشة لساعات، على أن يكون بالقرب منها دورة مياه، وذلك لاستخدامها في حال سماع صفارات الإنذار. إذا كنت في الخارج ووقع هجوم صاروخي بالقرب منك، فابحث على الفور عن غطاء في هيكل صلب، وإذا لم يكن ذلك ممكنا استلقي وقم بتغطية رأسك بيديك. كن على علم أنه حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، فإن الحطام المتساقط يمثل خطرا كبيرا. بعد الهجوم عليك الابتعاد عن أي حطام، وتابع وسائل الإعلام الرسمية للحصول على الإرشادات. قم بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية للإبلاغ عن أي أمر يتعلق بذلك على الرقم 999. عزيزي المواطن والمقيم، تستلزم الصفارة التحذيرية الثانية الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لديك.

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

الله الله عليكم، شكرا شكرا شكرا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلس.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاشدتنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

وافراح واحزان، اضحك ودمعي حايرين.

أبها قضية ما تحملها ملف ملف ملف ملف. أنت أغلى اسم يا خالد.